عاشقوا فيا ويسهروا معايا. سمع بيا السلطان غضب عليا قطع لي عودي، هاد الشي محال.

يحبوني يعشقوا فيا ويسهروا معايا. سمع بيا السلطان غضب عليا قطع لي عودي، هاد الشي محال.